0: وكان بيسأل يونان الأخوان أوكيتش لا بينكيل شقلي لي راتيني خاكوا لي أوكيتش لا بينكيل الأخوان سالي دومينغو إن كابلاكو دومينغو تيناتي ماري تيمبو أورديناريو ليش بير خالي راتيني خواديوس نقطعوا سالي شهولي بروفيتا خيرمياس ومايتشول لاخي برقال نراقي سالي أوش لخو وتليش كبرقال راتين إخواديوس أن نتاومان ساليش هو سان بابلو ريباه روبانوس هوبچول نتكلار البال سالي كبلاهو وتنرقي سالي هو لهو لي سالمو أن 68 ليش شابيل سيلي قاكوا خيسوس أن دي نقطاو سالي سان ماتيو لاخيبچول وقبش كاكال رقال نرقي سالي اوش لخوش كاكال رقال عندي رقال لي اوكيش را منكيل شيرولي اونالا نحكوان توشيك شيرا منكيل ليش بير قالي راتيني قاكوا ديوس سالي شولي بروفيتا خيرمياس نشتيتشي خوكاين
1: قبيق ليش بير قاراتيني قاكوا ديوس كوانسا شولي بروفيتا خيرمياس نشتيتشي كمعين